0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت

0: تضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

ساحر العيون فرح قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون.

0: معدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتصرف.

تطبق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد

استيحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة رب

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة: إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى، فيقول لك: اتركني بعيد هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة، وتريد هكذا بالسهال، بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. وانظر، وانظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر، من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير
1: آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه وكان فتاها المدلل، أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنى إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم.

تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيم، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفع الضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك.

0: عبادتك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك وردا جميلا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين، اللهم فك حصارهم فك حصارهم فك حصارهم، اللهم أغثهم بغيث الإيمان، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل، تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة

0: عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، كنا في الحلقات الماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والمتعلقة بالغسل، كذلك شيء من الأحكام المتعلقة بالتيمم وما يتعلق بنواقض الوضوء إلى غيرها، بل إننا تكلمنا أيضا بالتفصيل مع شيء من الأمثلة حول ما يتعلق بأحكام الحيض.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: والنفاس التي عند النساء. كذلك كنا تقدم معنا الكلام حول الصلاة وأهميتها وشروط الصلاة. لعلي قبل أن أبدأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي، لعلي أن أبدأ معكم في بيان ما يكره في الصلاة، ما يكره فعله في الصلاة، بعدما تكلمنا عن أركان الصلاة.

وصدره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما عند البخاري. طبعا هذا الالتفات لا يجوز شرعا إلا إذا كان لحاجة، يعني لو أن إنسانا التفت لحاجة، مثلا أن يلتفت لامرأة مثلا تصلي وشعرت بأن ولدها اقترب من مثلا من الكهرب لأجل أن معه ملعقة أو سكين سيدخلها مثلا في ثقب الكهرباء، أو مثلا رأت بعض أو أحد أولادها بكى فجأة مثلا وهي تصلي فالتفتت التفاتا سريعا ثم رجعت، ففي هذا الحال لا بأس في ذلك إذا كان لحاجة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب في بعض المعارك أرسل أحد الصحابة لأجل أن يرقب لهم العدو، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم وأذنوا للفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأثناء صلاته كان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى جهة الجبل ينظر هل جاء الرجل أو لا. فالالتفات أصلا يعني منهي عنه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التفات كالتفات الثعلب ونحو ذلك، لكن إذا كان لحاجة فلا بأس في ذلك، إلا أنه لا ينبغي أن يلتفت بصدره ولا بقدميه، إنما فقط يلتفت برأسه بقدر الحاجة إذا كان لضرورة، إذا كان لضرورة. أما إنسان مثلا يصلي وعيناه تجهلان يمينا ويسارا ورأسه يتجول يمينا ويسارا فهذا لا شك أنه من الخطأ. من أهم الأشياء التي تكره أيضا في الصلاة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على وعيد لمن فعلها، لما قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، فبين أنه لا يجوز أن يرفع المرء بصره إلى السماء. بعض الناس يا جماعة إذا قام من الركوع إذا قال سمع الله من حمده قال ربنا ولك الحمد ورفع بصره إلى السماء، أو أحيانا أثناء القراءة يبدأ ينظر إلى السقف وينظر إلى زينة المسجد وثرياته، وكل هذا منهي عنها. الأصل أن تجعل بصرك إلى موضع سجودك وألا ترفع بصرك عنه تأدبا مع الله جل وعلا في هذا. كذلك سبق لنا الكلام حول أن المصلي ينبغي أصلا أن يبتعد عما يشغله في صلاته، يعني بعض الناس مثلا يكون فوق مروحة فيها صوت مثلا، أو يكون فيه مكيف فيه صوت، أو يكون مثلا هناك بعض الأنوار وبعض يعني اللمبات يكون فيها تأشير أو نحو ذلك، ففي هذا الحال هذا سيشغل المصلي ويجعله أحيانا يلتفت بعينه إلى الأعلى. الأصل أن المصلي إذا أراد أن يصلي أن يبتعد تماما عما يشغله، إن كان أمامه مرآة يبتعد عنها أو يغطيها، إن كان أمامه أشياء فيها تصاوير وأشكال أو مثلا المكيت الذي يصلي عليه الفرش نفسه الذي على الأرض قد يكون أحيانا فيه تصاوير ونحو ذلك وألوان. الأصل أيها الإخوة والأخوات أن المصلي يتفرغ بقلبه لله جل وعلا وأن يبتعد عن هذا كله. كذلك مما يكره للمصلي في الصلاة أن يغمض عينيه. بعض المصلين الآن تجد أنه إذا صلى أغمض عينيه أثناء صلاته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغمض عينيه، وذكر بعض أهل العلم أن إغماض العينين هو من فعل اليهود، ذكروا أن إغماض العينين في الصلاة هو من فعل اليهود فلا ينبغي أن يفعله المسلم، إلا طبعا إذا كان هناك ما يشوش عليه، يعني أحيانا يكون المرء مثلا في صلاته أمامه شيء يشوش عليه، إما غبار كثير أو أحيانا ناس يتحركون أمامه أو نحو ذلك، فالأصل أنه يبتعد عن هذا حتى لا يشغله هذا عن صلاته، إلا إذا احتاج أن يغمض عينيه لأجل ذلك فلا بأس أن يغمض عينيه بقدر الحاجة. كذلك يكره في الصلاة أن يقعي في الجلوس، إذا جلس أن يقعي. طبعا الإقعاء هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يعني أن يجعل قدميه أن ينيم قدميه هكذا ويجلس عليهما، يجلس على الكعبين، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشبه بالكلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب، كما عند ابن ماجه، وكذلك جاء حديث أخرى في مثل هذا المعنى. كذلك أيها الأحبة الكرام مما ينهى عنه في الصلاة أنه يكره في أثناء صلاته أن يفترش ذراعيه. الآن بعض الناس إذا سجد وضع يده وافترش الذراع، فالأصل أن هذا الذراع يرتفع عن الأرض وأن يصبح الذي على الأرض هو فقط الكف، أما الذراع الساعد فينبغي أن يرتفع، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة إيضاح لهذا عمليا وكيف أن بعض الناس

0: يخطئ فيه. كذلك يكره في الصلاة أنه إذا كان قائما أن يستند إلى جدار، فالمصلي مأمور بأن يقوم لله عز وجل قياما تاما كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين مثلا، فالأصل أنه يقوم قياما تاما يعتمد فيه على نفسه، أما أن يعتمد على جدار من غير حاجة فهذا منهي عنه إلا إذا كان لمرض أو نحوه فلا بأس في ذلك. كذلك يكره في الصلاة كثرة العبث فيها واللعب، وبعض الناس إذا صلى بدأ يعبث بغترته، يعبث بثوبه، يعبث بكرفتته إن كان عليه، يعبث بقميصه، وأحيانا يعبث بساعته ونحو ذلك. بعضهم قد يخرج جهازه الهاتف ويبدأ يعمل فيه أو يتصل، مثلا هو لن يتصل لكن قد يعني يعبث أحيانا ببعض يعني ما فيه من أزرار ونحو ذلك، فالأصل أن ينتهي المرء عن ذلك تماما. كذلك بعض الناس قد يشتغل بمسح الأرض، يعني خاصة إذا كان يصلي في بر أو تراب، أحيانا كلما أراد أن يسجد مسح الأرض، هو يكفي أن يمسح مسحة واحدة في البداية، أما كلما أراد أن يسجد مسح الأرض من جديد فلا شك أن هذا منهي عنه. كذلك أيها الأحبة الكرام، يكره في صلاته أن يتخصر. التخصر هو أن يضع يديه على جانبيه في الصلاة، وهذا يعني كان من فعل الكفار ومن فعل المتكبرين، وإن كان يعني لعله يبعد إن شاء الله أن المسلمين يفعلون مثل ذلك. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، يعني قد وضع يديه على خاصرتيه. كذلك يكره في الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيكها، كل هذا يكره، أن يفرقع أصابعه مثلا في صلاته أو أن يشبك أصابعه في صلاته، هذا أيضا منهي عنه. كذلك منهي في صلاته أن يصلي في مكان فيه شيء من التصاوير، وذلك لأن فيه نوع تشبه بعباد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وأمر الله عز وجل المؤمنين أصلا أن لا يتشبهوا بالكافرين، ونهى الله تعالى عن التشبه بهم في أحوال كثيرة. فلا شك أنه إذا كانت هناك صور، إما تماثيل وإما صور على الجدران، الأصل أن يبتعد عن هذا كله. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ينهى المرء
1: حوالتك الأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عن الصلاة إذا كان سيصلي في مكان مثلا فيه ما يشوش عليه فكره من أطفال يلعبون مثلا أو أصوات أو أحيانا معازف نحوه أو نحو ذلك، إن استطاع أن يبتعد عن هذا تماما فهو مأمور به. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة حتى وهو مشتغل بشيء يخصه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء قال فابدأوا بالعشاء، يعني إذا كان حضر عشاءك وعشاءك يعني أنودي لصلاة العشاء ووضع العشاء بين يديك، فالأصل أنك تبدأ بصلاة العشاء ثم في الأصل أن تبدأ بالعشاء ثم بعد ذلك تصلي العشاء حتى لو فاتتك الجماعة. طبعا هذا لا يعني يا جماعة أن الإنسان يوقت لعشاء، كلما اقترب الأذان وبقي على أذان العشاء نصف دقيقة قال لأولاد هاتوا العشاء حتى يفوت صلاة الجماعة على نفسه، هذا كمثل الذي يتعمد أنه في كل مرة يأكل بصلا لأجل أن لا يذهب إلى الجماعة، فهذا لا، هذا منهي عنه، ولا يجوز أن يتعمد أن يحدث شيئا لأجل أن يفوت الصلاة على نفسه. لكن لو أنه حصل مصادفة يوم من الأيام وضع العشاء مثلا أو وضع غداءه ونودي للصلاة فلا بأس أن يتقدم لأجل الصلاة ثم بعد، فلا بأس أن يأكل طعامه ثم بعد ذلك أن يصلي. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، يعني البول أو الغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، نهى أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه. كذلك من الأشياء المنهي عنها أنه ينبغي أن يبعد الأشياء التي تضايقه، تقدم معنا أن يبعد الأشياء إن كان فيه تصاوير أو أصوات أو نحو ذلك، وكذلك إن كان هناك ريح شديدة أن يصلي في مكان ليس فيه ريح، أو برد شديد أو حر شديد أو جوع أو عطش مفرطين، لأن هذا كله يمنع عنه الخشوع في الصلاة. كذلك يكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني بعض الناس الآن إذا أراد أن يصلي وجعل لجبهته خاصة شيء يسجد عليه، وهذا فيه تشبه بالمبتدعة الذين لا يصلون إلا على طينة أو نحو ذلك. والأصل أن المصلي إذا كان المكان طاهرا صلى عليه، إن لم يكن طاهرا فرش شيئا لجسده كله لأجل أن يصلي عليه. كذلك يكره في الصلاة أن يعبث بلحيته أو أن يكف ثوبه كلما أراد أن يصلي أو أن ينظف أنفه، لأن ذلك كله يشغله عن صلاته بلا شك. كما ينبغي أيها الإخوة والأخوات في الصلاة أن يكون المرء ساترا للعورة الواجبة والعورة المستحبة، ونعني بالعورة الواجبة هي ما بين السرة إلى الركبة، فهذه إذا كشفها المرء في صلاته بطلت صلاته. أما الأخرى فإنه يستحب له أن يستر عاتقيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، فأمره إذا أراد أن يصلي كما أنه يستر من سرته إلى ركبته كذلك هو مأمور بأن يستر ما فوق عاتقه، أن يستره بمثلا أن يضع عليه قطعة قماش أو أن يضع عليه يلبس فنيلة أو نحو ذلك، المهم ألا يكون يعني كاشفا لها. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون المرء في صلاته متزينا، يعني لابسا من أحسن ثيابه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. فالأصل أنه في صلاته أن يصلي متزينا في ثيابه. وقد رأى عبد الله بن عمر، رأى مولاه نافعا يصلي وقد حسر رأسه، يعني كشف عمامته عن رأسه، فقال له لو أردت أن تخرج إلى السلطان أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، بل أتزين وأشد عمامتي على رأسي. قال فإن الله تعالى أحق أن تتزين له، إنك الآن واقف بين يدي الرحمن. فالأصل أيها الأحبة أيضا أن المرء إذا أراد أن يصلي أن يعظم أمر صلاته. السلف رحمهم الله تعالى في الحقيقة كان لهم مع صلواتهم أعاجيب، فكان الواحد منهم إذا صلى يعلم فعلا بأنه متقرب إلى الله جل وعلا، ويستشعر فعلا أنه واقف بين يدي الله تعالى، فلا تجد أنه يلتفت إلى عبث بأنفه أو يلتفت إلى عبث بلحيته أو يعبث بثيابه أو نحو ذلك. فعلا يا جماعة كان السلف رحمهم الله تعالى يصلون والواحد منهم مستشعر أنه واقف بين يدي الله تعالى، كما قيل لبعضهم قيل له ألا تسهو في صلاتك؟ قال سبحان الله وهل عندي شيء أعظم من رب العالمين يعني يحتاج أن أفكر فيه. فالمقصود من هذا أنهم كانوا حتى في صلواتهم يعظمون رب العالمين ويعلمون أنهم واقفون بين يديه. ومن اللطائف في ذلك ما ذكره بعض المؤرخين، ذكروا عن عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا كان أحد تلاميذ سفيان الثوري. ذكروا أن عبد الرزاق هذا أقبل إليه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد رحمه الله، قال فلما أقبل إليه سفيان بن سعيد الثوري وضع له عبد الرزاق قدر سكباج، والسكباج هو لحم مع الخل كانوا يأكلونه. فلما وضع له قدر السكباج جعل يأكل سفيان الثوري أكلا كثيرا، ثم وضع له شيئا من الزبيب والموز فأكل. فقال عبد الرزاق في نفسه هذا سفيان الثوري الذي يذكرون من زهده وورعه يأكل كل هذا. فلما انتهى من طعامه التفت إلى عبد الرزاق ثم قال يا عبد الرزاق أين المتوضأ؟ أين أتوضأ؟ قال توضأ هنا. فتوضأ وغسل يديه وتوضأ كهيئته للصلاة، ثم استقبل القبلة وقال يا عبد الرزاق قلت ما تريد؟ قال يقولون الناس يقولون اعلف الحمار ثم كده. الناس يقولون إذا أردت تشغل الحمار مثلا في حراثة أو نحو ذلك في المزرعة اعلف الصح املأ بطنه ثم كده إلى المغرب. قال الناس يقولون اعلف الحمار ثم كده فسوف أكد هذا الجسد الذي ملأت بهذا الطعام. قال ثم ما زال والله قائما على قدميه يصلي حتى أذن عليه الفجر. المقصود من هذا أنهم فعلا يا إخواني كانوا إذا صلوا ما يعبث أحدهم بشيء ولا يلتفت إلى شيء، بل إنهم كانوا في صلاتهم قد يقع أحيانا أشياء وهم لا ينتبهون إليها. كما جاء أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يطيل صلاته جدا. قالوا فكان في أثناء صلاته أحيانا في الحرم يطيل الصلاة حتى ربما قرأ نصف القرآن أو القرآن كاملا في صلاة واحدة. قالوا فكان أحيانا يركع فيطيل الركوع، يجلس ربع ساعة نصف ساعة في ركوعه، فتأتي الطير وتستقر على ظهره ثم تذهب تظن الشجرة في الحرم أو نحو ذلك. طبعا هذه الآثار قد يكون البعض أحيانا يستمع إليها ولا يصدق ويقول يا شيخ معقول طير تأتي وتقف عليه؟ معقول أن يفعل؟ يا أخي إذا كان هؤلاء قد علقوا نفوسهم برب الأرض والسماء جل جلاله، وإذا دخل الواحد منهم في صلاته لم يفكر في شيء آخر أبدا، فهذا الذي يجعل فعلا يقبل على صلاته. أذكر أن أحد الناس مرة انتهى من صلاته فنبهه أحد المصلين قال يا شيخ جزاك الله خير، يكلم الإمام قال يا شيخ أنت ما صليت بنا إلا ثلاث ركعات. قال ها ثلاث ركعات العصر؟ قال نعم. سأل الجماعة قالوا نعم قد صليت ثلاث ركعات. قام الإمام وأتى بالرابعة ثم مسك هذا قال يا أخي ما شاء الله جزاك الله خير أنت خاشع جدا في صلاتك، ويعني كيف علمت؟ ما انتبه إلا أنت والجماعة كلهم شاكين. قال نعم. قال طيب ما شاء الله عليك ماذا تفعل حتى تخشع في صلاتك؟ قال والله يا شيخ ما ليس خشوعا لكني علمت أنك قد صليت الثلاث ركعات. قال كيف؟ قال أنا رجل تاجر وتأتيني السفن من الهند فيها تجارتي، يقول فأنا عادة من بداية الصلاة إلى نهايتها أسرح في مع سفينتي حتى أصل إلى الهند وأرجع مرة أخرى، أول ما أصل إلى البلد الذي أنا فيه تكون الصلاة انتهت ونسلم من الصلاة. يقول دائما يتسلط علي الشيطان كذا، يقول هالصلاة هذه لم أصل بعد إلى البلد، لا تزال السفينة في البحر لم تصل بعد، فعلمت أن الصلاة ناقصة. فضحك عليه وقال سبحان الله أنا ظننت أنك خاشع وأنت إنما تفكر في مثل ذلك. وقد تقدم أيضا حادثة أبي حنيفة لما أقبل إليه رجل وقال يا أبا حنيفة إني قد أضعت متاعا لي، قال اذهب وصلي ركعتين وادعو الله تعالى بأن يعني يرزقك أن تعرف مكانه. فذهب الرجل وأول ما كبر وكان أبو حنيفة قال له اخشع ولا تفكر في شيء واجعل قلبك مع الله، أول ما كبر الرجل وصلى ركعة واحدة قطع صلاته وأقبل إلى أبي حنيفة وقال الحمد لله يا إمام قد تذكرت أين جعلت حاجتي، وذهب وأخذها. فقالوا لأبي حنيفة كيف علمت أنه سيذكر في صلاته؟ قال قد علمت أن الشيطان سيتسلط عليه ويذكره بكل شيء حتى يحول بينه وبين صلاته. فالمقصود من هذا أيها الأحبة الكرام أن المرء لا بد أن يعظم أمر صلاته وأن يعلم أن الله تعالى محاسبه عليها. وهذه الأمور التي ذكرناها من المكروهات في الصلاة ينبغي علينا ليس فقط أن ندعها نحن، لا بل ينبغي علينا أيضا أن ننبه الناس الذين يقعون في شيء منها. إذا رأيت مثلا من في صلاته مثلا لا يقيم صلبه في ركوعه، لا يقيم مثلا السجود سجودا تاما، لا يجلس بين السجدتين جلسة تامة. ينبغي علينا في الحقيقة أن يعظم الإنسان ربه وأن يناصح أمثال هؤلاء، فعلا ينبغي أن يناصحهم. يا أخي لما ترى إنسان في سجوده يضع مرفقه وساعده، امسك يا أخي الكريم وقل يا فلان ترى هذا خلاف السنة. لما ترى إنسان في سجوده في ركوعه يركع ركوعا هكذا ثم يرفع، بين له قل ترى هذا الركوع باطل يا أخي الكريم، لا بد أن تتم ركوعك إتماما كاملا. لما ترى إنسان مثلا في سجوده يضع فقط مثلا أنفه دون أن يضع جبهته، لأنه يخشى على عقاله أن يقع أو يخشى على غترته أن يعني أن يذهب رونقها أو نحو ذلك، أقول ينبغي علينا أن نعظم أمر صلاتنا. والله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأصل أن نتآمر نحن بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر حتى يرفع الله تعالى بذلك قدرنا. أيها الأحبة الكرام، هذا ما يتعلق بمسألة الخشوع في بمسألة بعض المكروهات في الصلاة، وهي في الحقيقة يعني واقعة من عدد غير قليل من الناس، وينبغي علينا التنبه عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا صلوا كما رأيتموني يصلي. فلا أصل يا جماعة أن نصلي مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن الإنسان يبدأ يخرج أشياء من عنده ومرة يضع يده على بطنه، مرة يضع على صدره، مرة يضع على قلبه، مرة يفترش ذراعيه، مرة يقع كإقعاء الكلب، مرة يلتفت كالتفات الثعلب، مرة ينقر كنقر الغراب. يا جماعة كل هذه مكروهات في الصلاة، وبعضها قد تفسد الصلاة أيضا على المرء، كما جاء أن بعض السلف رأى رجلا يصلي في المسجد، فكان ذاك الرجل يصلي بسرعة، فقال هذا الرجل، قام إليه هذا الرجل الصالح وأمسك بهذا الرجل قبل أن يخرج إلى الصلاة وقال له أنت من متى تصلي على هذا الحال؟ قالوا أنا أصلي على هالصلاة من 40 سنة، أنا عمري الآن يعني 50 وأنا من عمري 10 سنوات وهذه صلاتي. قال والله لو مت على هذا لمت على غير الإسلام، هذه ليست الصلاة اللي شرعها رب العالمين لنا، أن تصلي على طريقة جديدة من عندك، ليست الطريقة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال صلم كما رأيتموني يصلي. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ونزيدنا علما وهدى وتوفيقا، ونجعلنا ربنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: Thank you.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير. كيف يمكن إعادة بناء مؤسسة عسكرية موحدة بعد سنوات من التشظي والانقسام وتعدد التشكيلات؟ قبل 4 أشهر تم تعيين الفريق طاهر العقيلي وزيرا للدفاع، وفي وقت قصير أعلن عن مشروع لإعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج التشكيلات المختلفة تحت مظلة واحدة هي وزارة الدفاع. أين وصل هذا المشروع؟ وما هي رؤية الوزير العقيلي لمستقبل المؤسسة العسكرية؟ ضيفنا اليوم هو الفريق طاهر العقيلي وزير الدفاع. أتمنى لكم متابعة طيبة. أنا أسامة عادل وهذا اليوم بودكاست. أهلا وسهلا يا دكتور، نورت شرفت.
2: حياكم الله. بس
1: الله يسلمك. شي نعرف متى دخلت الجيش يا دكتور أنت؟ متى بداية انضمامك للجيش كانت؟
2: كان بداية انضمامي للجيش في 24/11/84.
1: ما شاء الله أمر.
2: أنت أيامها أحمل شهادة الصف الأول إعدادي.
1: يعني بعد الإعدادي.
2: الإعدادي يعني بعد أيه. بعد الابتدائي. دخلت الإعدادي نعم. وكان على أيامها صراع ما بين المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية في المحافظات الشمالية، وبالذات بعض المناطق التي يتواجد فيها الجبهة الوطنية، وكنا من المرشحين مرشحين للالتحاق بالمدرسة الشرقية في عدن مع ما يسمى بمدارس البدو الرحل. وبعدين تعرقلت بعض الأمور رجعنا التحقنا بالجيش، وكان في أيامها الجيش في نوع من التعاون والتشجيع للناس الراغبين لمواصلة الدراسة.
1: أيوه، تفرغ دراسي وكذا.
2: فكنا ننتسب للجيش ويعقد لنا بعض الدورات الخفيفة، ثم نتفرغ للدراسة الرسمية مباشرة. فواصلت الدراسة وأنا في الجيش حتى خلصت الثانوية.
1: الله عليك، يبدو مهتم بالجانب الأكاديمي ووصلت إلى الدكتورة. وقبل شوية كنت تكلمني أنك حضرت دكتورة في مصر. طيب، لو قفزنا قفزة كبيرة دكتور إلى وزارة الدفاع واستلامك لوزارة الدفاع قبل حوالي 5 أشهر، لو بدأنا يعني أنت إيش اللي وصلت عليه في وزارة الدفاع؟ كيف وجدت وزارة الدفاع أول ما استلمتها؟
2: أول من حيث تحديد التاريخ ليست 5 شهور لكنها 4 شهور بالتمام والكمال. يوم 6 فبراير واليوم 6 يونيو، يعني 4 شهور بالضبط.
1: أيه.
2: بالنسبة لي في الجيش أو وزارة الدفاع ليست غريبة علي، أني كنت في 2017 و2018 رئيس الأركان، وكنت المسؤول الأول عن وزارة الدفاع. أيامها كان وزير الدفاع غير موجود، كان الفريق محمود الصبيحي في الأسر. وكنت أنا رئيس الأركان واعتبر رجل أول في الجيش أو في وزارة الدفاع.
1: أيوه.
2: يعني ما فيش حاجة غريبة أنني جيت لوزارة الدفاع وفي شيء أنا مطلع على في الوقت الذي ما بين المنصبين. اشتغلت في اللجنة العسكرية العليا نائب رئيس اللجنة، وفي نفس الوقت أنا عايش في داخل اليمن، عايش في بين عدن ومارب على طول الخط. فأنا متابع سواء كنت في داخل العمل أو خارج العمل، أنا متابع كل وضع الجيش. هذا بالنسبة لي. أنت قصتك من السؤال أنك تريد أن تعرف وتعرف المشاهد إيش كان وضع الجيش، ولا قصتك إيش؟
1: أقصد أنت يعني اللي وصلت عليه بعد ما صرت وزير، يعني ما كنت غريب على هذه البيئة وكنت مطلع وكنت قبلها رئيس أركان، بس أيضا قبل كان في وزير سابق وأهم الملفات اللي وصلت عليها أو وضع الجيش اللي وصلت عليه كيف كان؟
2: بين المرحلتين ما كنت رئيس أركان والآن وزير دفاع، وزيرين سابقين وليس وزير واحد.
1: نعم.
2: الملفات واضحة أظن للعيان، ما في حاجة يعني مختفي أو كذا، ولكن أهمها أنه كانت وزارة الدفاع مفصولة إلى ملفين إداريين انفصل كامل يعني مرتبات إدارة عمليات كلها كان يعني كان إدارة في مأرب وإدارة في عدن.
1: أيوة.
2: نتيجة التراكمات السابقة والاختلافات البينية سواء بين المكونات أو الذي أخذت إلى أبعاد أخرى مناطقية وغيرها، لكن الحمد لله بعد ما وصلنا إلى منصب وزارة الدفاع في يوم 6 فبراير ونزلنا على الميدان واستخدمنا منطق العقل والقانون والبعد الوطني عند الجميع، وهذه هي الأشياء التي تجمع الناس. الحمد لله تسهلت أشياء كثيرة. أولا بدأنا بتوحيد الدائرة المالية، كانت دائرتين ماليتين،
1: يعني في هناك مدير مالي،
2: هناك مدير دائرة مالية وهنا مدير دائرة مالية
1: والتموين والكذا
2: وكل. وكذلك اللوجستي هناك موجود وهنا موجود، العمليات نفس الكلام. يعني
1: هؤلاء معينين بقرار من وزارة الدفاع ولا من رئيس الوزراء ولا من القائد العام؟
2: كان البعض معين بقرار جمهوري والبعض الآخر مكلف تكليف، أو البعض يعمل نفسه مدير وهو لا معه لا قرار ولا شيء، لكن الواقع أو الأحداث السابقة اللي حصلت من بداية 2019 أو 2018 في بداية 2019 خاصة في عدن كانت تفرض نفسها، وما عاد حد يلتفت لكلمة هذا معه قرار ولا معه ما عنده قرار ولا شيء، خلاص فلان تعرف عليه هو المدير للدائرة الفلانية، خلاص يستمر عليها.
1: هذه الأمور ترتبت يا فندم خلال 4 شهور؟ هذه
2: الأمور ترتبت كثيرا، أستطيع أقول أنه ترتبت في بعض الأمور إلى 90% وبعض الأمور 70%، بعض المسميات 50%، يعني لكن بشكل عام الأغلب وصلت إلى 80% و 90%.
1: أهم الدوائر صارت موحدة؟
2: أهم الدوائر صارت موحدة، وتنسيق إداري وعمل مؤسسي موحد، منها على سبيل المثال هيئة القوى البشرية سواء شؤون الضباط شؤون الأفراد إلى جانب الدائرة المالية إلى جانب اللوجستي، باقي بعض النتوءات صغيرة في بعض الدوائر أو دوائر التأمين نصدر نسميها يعني ذات أسبقية ثانية وليست أسبقية أولى، لكن إن شاء الله مع الأيام تنضبط الأمور. يعني أهم شيء عندنا الآن وحدنا قاعدة البيانات للقوات المسلحة،
1: الآن موحدة قاعدة البيانات،
2: الآن قاعدة البيانات موحدة مضبوطة، عارفين بالرقم النهائي لعدد الجيش في كل مكان. أخرجنا الازدواجية اللي كانت بعضها موجودة وبعضها فيها تشابه في الأسماء، اعتمدنا على معايير دقيقة من ضمنها البطاقة الذكية التي تحمل الرقم الوطني الجديد الذي لا يمكن أن يتكرر أو يتشابه بأي طريقة من الطرق، اعتمدنا على البصمة والبصمة البيرومترية التي إن شاء الله بتكون قاعدة بيانات ليس للجيش فقط ولكنها لجميع أبناء الوطن.
1: خلينا في موضوع الجيش والبصمة هذا، أول هذا تقريبا أول مشروع أعلنته بعد وصولك إلى مسؤولية وزارة الدفاع، وأعلنت أنه يعني الأسماء الوهمية والأسماء والكشوفات الوهمية هذه بتكون خارج العملية، وأنه الآن البطاقة الذكية والبصمة البيومترية. إلى أي مستوى وصلتوا في إنجاز هذا المشروع؟
2: مثل ما قلت لك وصلنا إلى مستوى طيب، قد يكون ليس محدد بالرقم معين لكن يفوق 90% من حيث التصحيح والترتيب.
1: الجمهورية كامل؟
2: الجمهورية كامل، ويبقى معنا بعض الإزدواجية البسيطة من حيث تنفيذ المهام أو من حيث يعني الحقوق في مع المكونات. يعني مثلا عندنا مثلا في العمالقة، في المقاومة الوطنية، في الطوارئ، في درع الوطن، معنا ناس عسكريين ومسجلين عندهم. هذه إن شاء الله هي الخطوة القادمة، قد تكون لا تتعدى بعد شهر والأمور كلها يعني منتهية، بحيث أنه يحدد الشخص أن هذا في هذا المكون أو في ذاك، بحيث أنه ما يستلم في ازدواج في الاستلام الرواتب، فالرواتب فقط، أما بقية الأمور خاصة اللوجستي ما حش بيتكرر يعني في استلام يستلم منه منها، لكن فيما يخص الرواتب. ولأن الرواتب في الشرعية بالريال اليمني الذي هو القيمة الشرائية ضعيفة، أحيانا لا يغطي أبسط الاحتياجات، الناس تذهب يمين ويسار، لأنه هناك في يعطوا بالريال السعودي وفي حدود 1000 ريال السعودي. وعادة الإنسان بطبيعته يسعى إلى الأرباح والأحسن. صحيح أنه الجيش ما هوش بالمزاج، لكن أيضا عندما الإمكانيات في بعض الأماكن وبالذات الراتب لا يغطي الاحتياجات الضرورية، ما تستطيع أنك تمنع الناس من الذهاب إلى مكان آخر. في الوقت الذي عندنا راحة نفسية أنه مش مشكلة ما دام هو بينفذ مهام ومهام وطنية وتخدم الهدف العام، فلا مانع عندنا أن يكون في الطوارئ، يكون في الدرع، يكون في العمالقة، يكون في الوطنية، ما فيش. وخاصة بعد أحداث 3 يناير الأخيرة، بعد أن توحدت الرؤية وتوحد القرار سواء كان على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي.
1: أعود بك إلى موضوع البصمة، نشي نعرف يا دكتور يعني كم أنجز؟ أنت قلت 90%، هل في أرقام مثلا، هل في مثلا قوى تمت بشكل كامل؟ مثلا أنا شاهدت فيديوهات في الساحل الغربي الجنود يتصوروا يعني بصمة العين وبصمة الوجه وكذا، هل تم استكمال تقييد البصمات هذه بشكل كامل 100% في الساحل؟ العمالقة تم، درع الوطن، مارب، حضرموت، ايش اللي قد تم وايش اللي لسه؟
2: هذا مشروع البصمة بيتم في كل المناطق وبشكل متزامن، يعني في الوقت الذي بيتنفذ في الساحل وبيتنفذ في عدن، في الوقت الذي بيتنفذ في مارب، لكن في الأخير بيجمع جميع البصمات هذه وتكون في نظام إلكتروني واحد، هو الذي في الأخير بيكون النتيجة أو يقطف الثمرة. سيتم رفع المكرر أو المزدوج، بيطلع أوتوماتيك آليا، ويتم بعدين في النتيجة النهائية تثبيت الأسماء كلا في مكان عمله وحسب المهام الذي مخصصة له والوحدة الثابتة. قد يكون بدأنا احنا وطلعنا ازدواج بين الخدمة المدنية والجيش، والحمد لله يعني تم تقديم استمارات لهؤلاء المزدوجين في خدمة، وتم تخييرهم، فنس من اختار الجيش ونس من اختار يعود الى الوظيفة المدنية، وسلمنا قاعدة البيانات والكشوفات للخدمة الخدمة المدنية حتى يتم الاستفادة من هذه الوظائف التي تم التنازل عنها من قبل المزدوجين.
1: كم نسبة المزدوجين يا دكتور؟
2: متفاوتة، ما تقدر تحدد تقول نسبتها، لكن هي في الأخير قليلة أو كثيرة، هو مزدوج، هو مخالفة وظيفية ومخالفة قانونية، لكن هي نسبة
1: كبيرة قليلة،
2: يعني نصلا نقول أنها قليلة مقارنة مع العدد الكبير للجيش.
1: ما فيش رقم يعني.
2: ما في في في أرقام بالآلاف، في أرقام بالآلاف، لكن ليست الأرقام الذي كان يبالغ عنها إنها عشرة الآلاف ولا، لكن هي بالآلاف. قد يكون عندنا أرقام ازدواجية داخل المكونات العسكرية، يعني قد يكون معنا بالآلاف داخل العمالقة والدرع وال، أو قد تصل إلى عشرة الآلاف.
1: أيوة.
2: أيوة. هذه إن شاء الله بداية يعني من مجرد ما تنتهي البصمة في هذه المكونات على طول بتطلع على الأسماء مباشرة.
1: متى بينجز هذا المشروع بشكل
2: هذا
1: كامل؟
2: هذا كله أظن لا يتأخر أكثر من شهر، لأن في توجه كامل للحكومة أنه كل الناس بيتعاملوا بالحساب البنكي، والراتب هيكون عبر الحساب البنكي ومرتبط بوزارة المالية كقاعدة بيانات، مرتبط بالخدمة المدنية، مرتبط بالإدارة العامة والموارد البشرية للقوات المسلحة وكذلك في الداخلية. بالتالي بيكون نظام واحد، ما بيكون أي تكرار. صح أنه هو بتلتغي مميزات كانت مميزات الأشخاص أو المسؤولين مثل المندوب المالي، مثل الصندوق الخاص، ما هذه كلها بتلتغي.
1: الكاتب
2: المالي من هذا القبيل، هذه كلها يتم إلغاها، أي يتم على طول عمل هذه الدوائر أو هذه الجهات إداريا فقط، ثم بضغط الزر يتحول الراتب إلى حساب الشخص
1: الجندي
2: مباشرة،
1: الجندي نفسه،
2: الجندي أو الضابط أو مثل أي ناس في الوزارة الأخرى أو في الدول.
1: بس فين الثغرات كانت؟ يعني مثلا إذا في خصومات على العسكر ولا مكافآت يعطوهم نصها كذا، هل الثغرات كانت هنا؟
2: كانت ما فيش حاجة اسمها يعني قاعدة مركزية، قاعدة بيانات مركزية، ما كان فيش. كان قاعدة البيانات عند الألوي والمناطق وتتغير بين شهر وآخر، وبعدين حسب تواجد الفرد في الميدان القائد مخول أنه يعطي لهذا راتب، هذا نص راتب، هذا ربع راتب، هذا يدي وهكذا. فكان ما فيش سيطرة مركزية على الخصومات، فكان في عبث وكان في فوضى.
1: أهم مظاهر العبث يا دكتور هي التضخم، يعني لواء أو قائد عسكري، قائد منطقة أو قائد لواء أو قائد تشكيل من التشكيلات هذه اللي ذكرتها، يكون عنده في الكشوفات مثلا 30,000 والفعليا الجنود 10,000 و20,000 أو 15,000، هذه مثلا يأخذ اعتماداتهم هو أو قادة الأولوية. يعني هذا أهم مظاهر الفساد، هذا كيف ممكن تغلقوا هذا الحنفي؟ يعني القوة الفعلية وبين اللي موجود في الكشوفات، حتى لو بالبصمة أنا ممكن أجيب 30,000 يبصموا اليوم ويروحوا بيوتهم ولا يسيروا ويغتربوا حتى يعني، وبعدين تنزل رواتبهم.
2: هذه المشاكل كلها مدروسة ومفهومة وعانينا منها كثير، بل أصحابها تفننوا في اللف والدوران إلى درجة يمكن أبعد مما أنت يعني ذكرت. إحنا فاهمين لها، لكن لا ننسى أن إحنا الآن في عصر التكنولوجيا، وأصبحت البصمة ممكن تعمم شبه يوميا.
1: أيوة،
2: تكون بصمة شبه يوميا، يعني مثل بقية المؤسسات المدنية الذي بيعملوا بصمة حضور وغياب.
1: أيوة.
2: أيوة. مش هذا بس، ستكون البصمة مرتبطة بما يسمى بالجي بي اس، يعني مش أن واحد بيبصم في بيته ولا بيبصم في محل عمله، في يعني قصدي في تجارته ولا في مكان خارج العمل الحقيقي، قد تكون البصمة مرتبطة بموقع المهام العسكرية، ومرتبطة بالجي بي اس، ومرتبطة بكود، الكود هذا يتغير بين الحين والآخر، يبصم الشخص بصمة حقيقية وفقا للمواصفات أو الشروط المطلوبة في موقعه مع سلاحه مع كل ما هو مطلوب منه، على طول هذه البصمة الذي بيبصمها تترحل للنظام المركزي، فيطلع استحقاقه نهاية الشهر بناء على بصمته. فالشخص الذي بيبصم مثلا نصف البصمات المحددة في الشهر، يطلع له نصف راتب آخر الشهر، يطلع له نصف راتب
1: أوتوماتيك
2: ما للدخل لا القائد ولا المسؤول ولا حد يزيد يقدر يغير شيء. ولا يبدل شيء، وحتى لو يريد يجامله ولا ينفع ما بيقدر ينفع، يعني مرتبط بالشخص نفسه. عندما يكون مثلا خرج ولم يبصم، عنده في القانون أو اللوائح الذي موضوعه أنه معه كذا كذا يوم في الشهر إجازة، هذا يصير إن ما يريد، ما عنده مشكلة. لكن مثلا يعني من ضمن المقترحات التي هي بتم إن شاء الله، أنه مطلوب من جميع الناس وضع 20 بصمة في الشهر، 20، والعشرين هذه تضمن لنا تواجد ثلثين القوة.
1: أيوة.
2: ثلثين القوة على سنة الشهر يعني 30 يوم، إذا 20 بصمة معناه أن الفرد بيتواجد 20 يوم في الشهر، إذا ثلثين القوة بضمنها موجودة، الثلث بيكون في راحة وإجازة، الراتب يعتمد كامل على العشرين البصمة.
1: أيوة.
2: إذا بصم مثلا 10 بصمات بياخذ نصف الراتب اوتوماتيك، وهو يعلم انه بياخذ نصف الراتب من غير ما، يعني بيعلم اول الشهر، بيعلم قبل ما يبصم انه على كل بصمه بيطلع له يعني راتبه، وبالتالي سنوفر جهد كبير، جهد بشري، وهي مساله بس عباره عن وعي عند الناس فقط، وهذه تحتاج الى شهرين ثلاثه وتشوف الامور تمشي مثل الساعه.
1: أكيد أنه في ناس ضد مصالحهم هذا الكلام، يعني قيادات ألوية، قيادات كتائب، قيادات تشكيلات وفصائل. الآن وأنتم تشتغلوا على تثبيت نظام البصمة وتضبيطه، هل في تشكيلات رافضة التعاون معكم أو بتحاول تلف الدور أو ما فيش تعاون منها؟
2: الحقيقة يعني أنه خلال 10 سنوات أو 12 سنة التي مرت تكونت أكيد مصالح، ومن ضمنها هذه المصالح الغير قانونية أو غير شرعية، وتكونت وتشابكت، وبيحصل مقاومة للتغيير، مقاومة للتصحيح، طبيعي جدا، هذا يعني سنة الحياة. لكن في الأخير الشخص نفسه المخالف، وكثير من الناس يفهمون أن هذا مخالف، سيكون منفرد ولن يستطيع أن يقاوم التغيير ما دام التغيير صحيح وسليم والصالح العام والصالح الوطني والصالح الفرد نفسه أو عامة الناس. يعني فأكيد 100% بيحصل بعض نقول إيش، لا أقول يعني تمرد، ولكن يحصل بعض التنمر وصناعة المشاكل الجانبية.
1: كيف بتديروا هذا؟
2: هذه عندما إن شاء الله يسود نظام القانون، وقد تقول لي نظام القانون يعني غير مفعل، لكن إن شاء الله سيتم تنفيذ نظام القانون. عندنا جهة اسمها التفتيش أو الفتش العام، هذا لابد من تفعيله، وكذلك النيابة والقضاء العسكري بيتم تفعيله، وكذلك الأمن العسكري. هذه كلها الأشياء سيتم تفعيلها، وبدأت تفعل، وبدأنا نجمع يعني مخالفات ونقاط على كثير، على مجموعة كبيرة من الناس. هؤلاء إما أن يتم عفوهم مقابل الأعمال الإيجابية الذي بذلوها واجتهدوا وفيها وضحوا، وقد يكون يقدمون للمحاكم، والأمر طبيعي جدا، وهذا إن شاء الله يعني الأيام القادمة أو الشهور القادمة ستشهد يعني تقدم كبير في هذا الجانب، في الوقت الذي قد الناس مهيئين، حتى الذي له مصالح يشوف نفسه أنه بدل ما يتصادم في وجه القانون وفي وجه التصحيح وفي وجه الحق ويخسر نفسه ومعنويته ومصالحه، هو بيمشي يعني مع الموجة، ما يقول لا أبدا.
1: ذكرت أنه تم إنجاز 90% من نظام البصمة هذه، كم حجم الأسماء الوهمية في هذا خلال هذا التصحيح يعني؟
2: كرقم لا أذكره، لكن معظم الأشياء اللي نستطيع نسميها غير فعالة وغير مجدية أو نسميها بطالة مقنعة، يعني ليس بالضرورة أن تكون أسماء وهمية، الأسماء الوهمية أو الأسماء التي كانت غيابات وفرارات مزمنة تم تبديلها وحشد بدلا عنها قوة جديدة فعالة. يعني أريد أقول إنه ممكن في راتب شهر يعني مش ممكن يعني تم في راتب شهر اثنين أكثر اعتمد أكثر من 12,200 حالة يعني بالرقم
1: عسكرتوهم يعني جندوهم
2: أي يعني كانهم جندوهم وبعضهم كانوا مجندين بدون تعزيز فتم معالجتهم وإدراجهم بدل الحالات الفرارات التي كانت تسير هنا وهناك
1: هذه الفرارات المزمنة بذاته مشهورة في الجيش إنها يعني كبيرة
2: في الوقت
1: نسبة معينة يا دكتور
2: في الوقت الذي بدأنا نجهز لحد الآن في حدود 24% من قوة الجيش ما يسمى بالحالات الغير فعالة أو الغير مجدية مثل كبار السن مثل المرضى مثل أصحاب المرضى والمعاقين هؤلاء كلهم محسوبين على الجيش حتى شهداء يعني مثلا عندنا في حدود 41,000 شهيد وجريح أو شهيد ومعاق من جرحاهم كثير هؤلاء ما عاد يقدروا يواصلوا خدمة ميدانية سيتم إحالتهم إلى خارج الكشف القوى الفعلية تم لحد الموجودين في دائرة اسمها دائرة الرعاية أيضا حالة أخرى كبار في السن ما زالوا على القوة الفعلية الحية سيتم إن شاء الله إحالتهم في خلال الشهر القادم إلى الرعاية المؤقتة ثم إلى التقاعد هؤلاء الناس أكثر من يعني أو نقول تجاوز الرقم 100,000 يعني تستطيع تقول أنه فعلا إذا قلنا 24-25% كنسبة من الجيش جاهزين هؤلاء لحالتهم لحالتهم إلى التقاعد
1: الفصائل والتشكيلات أنت وصلت على واقع أيضا متشظي يا دكتور وقوات ولاءها يمين وقوات ولاءها شمال وفي حالة تشظي عامة هل قادت هذه الألوية بعد أحداث 3 يناير اللي ذكرتها يعني صارت كلها مقتنعة أن القوات هذه كلها تكون إداريا وماليا وقراري وعلى مستوى القرار تحت وزارة الدفاع هل في بعض مراكز النفوذ هذه رافضة تندمج أو في نوع من المقاومة للاندماج والخضوع لوزارة الدفاع
2: إذا قلنا ما فيش نكون يعني غير صادقين وإذا قلنا إنه هذه المكونات رافضة الانصياع أو رافضة الاندماج مع القوات المسلحة أيضا سنكون نقول مبالغين وغير صادقين لكن بدأنا بخطوات إيجابية طيبة وهي توحيد القيادة العليا وتوحيد الهدف والرؤية هذا لحد الآن ما في عليه غبار قد تقول أنه لو فلسفناها فلسفة قانونية ووطنية تستطيع تقول أن جميع هذه المكونات موحدة على أمرين العقيدة الوطنية والعقيدة العسكرية موحدة بمعنى أن هدفها واضح وهدفها واحد وموحد
1: وهو
2: استعادة الدولة من أيدي الإنقلابيين وتنفيذ ثقافة الدولة اللي هو النظم والقانون قد يكون الآن هذه المكونات تكونت لها بعضها أكثر من 10 سنوات وبعضها أقل مش معقول في يوم وليلة فجأة كذا يعني يتخلوا عنها من بنوها أو تعبوا عليها أو لكن ما دام والهدف واحد والرؤية واحدة والغاية واحدة الذي بنسميها العقيدة الوطنية والعقيدة العسكرية فما فيش قلق يعني نقول كل كما يقول المثل يعني كل الطرق تؤدي إلى روما إنما عندما يكون نظام واحد وسيستم واحد وحقوق واحدة وهذا بيكون عدو أفضل
1: بيكون أفضل بيزيد. بس الذي هو أجندته مختلفة ما هوش أفضل بالنسبة له يعني.
2: إلى حد لا نستطيع أن نقول في أجندة مختلفة، ما فيش أي اختلافات أبدا، ما فيش أي مكون من هذه المكونات يقول لك أنه ما بيقاتلش الحوثي، ولا أي مكون من المكونات يقول لك أنه لا يريد استعادة مؤسسة الدولة، ولا أي مكون من المكونات يرفض الأوامر العليا لقيادة الدولة، وخاصة وهؤلاء قادة المكونات هم جزء من القيادة العليا، هم أعضاء يعني جزء من أعضاء المجلس أو هم أعضاء في المجلس القيادة وتحت قيادة القائد الأعلى، وبالتالي ما حد يعني عنده أجندة مختلفة أبدا أو مغايرة.
1: وأنا كنت أسألك هذا السؤال يا دكتور، أنه كثير من قادة التشكيلات هذه خاصة الكبيرة جدا هم أعضاء مجلس قيادة، هل لمست منهم تعاون تام ولا في نوع من التعقيد شوية ووضع العراقيل أمام جهودك الإصلاحية هذه؟
2: أنا إلى الآن ما لمست منهم إلا كل خير وتعاون غير عادي في كل من الجميع لعدة أسباب. السبب الأول أنه هؤلاء القادة قادة المكونات هم أعضاء، إلى جانب أنهم أعضاء في مجلس القيادة هم أعضاء في اللجنة العسكرية التي هي تحت قيادة قائد القوات المشتركة.
1: قائد من؟
2: قائد القوات المشتركة. قائد القوات المشتركة هو رئيس اللجنة العسكرية، وهذا اللجنة العسكرية هي تكونت بقرار جمهوري من فخامة الرئيس الدكتور محمد رئيس الشهد محمد العليمي بعد أحداث 3 يناير. الشيء الثاني العلاقة بين وزارة الدفاع وهذه المكونات يعني حميمة وساخنة وتنسيق غير عادي، سواء كان على مستوى اللجنة العليا كقادة أو على مستوى هيئة العمليات المشتركة الداخلية الموجودة في عدن الذي فيها مندوبين أو ضباط ارتباط من كل هذه المكونات، وهذه هي هيئة العمليات تحت قيادة وزير الدفاع ومنسبيها من جميع المكونات. فالأمور موحدة بشكل يعني قوي وممتاز، وإن كان يعني غير

0: باستمرار اصلا عشان هل هم يصدروا بيانات باستمرار؟
1: ما فيش حاجه اسمها اصدار بيانات لانها جهه عسكريه منتظمه، لكن جميع البلاغات والتنسيقات والتحركات بتتم عبرها. يعني انت لو الان تريد تتحرك من هنا الى المهره الى كذا بسلاحك ما عندك اي مشكله، بس مجرد ما يعمل لك تصريح وبلاغ من العملية المشتركة تمر على أي نقطة من النقاط الموجودة من الكونات، ترعى الوطن، طوارئ، آمن، جيش، عمالقة، ما حد يعترضك، عندك من القوات المشتركة التصريح تصريح. وهذا بيتم، لا أقول لك يعني 2-3 تصاريح في اليوم، يتم بالمئات يوميا، بل كل الحركة اللي بتشوفها على الواقع عسكري من أي اتجاه مبلغ من غرفة العملية المشتركة وتحت قيادة وزارة الدفاع، وفيها منسبين من جميع المكونات، فالأمور متحسنة كثيرا.
0: طيب موضوع الدمج والتشكيلات، كان في كثير من التشكيلات طابعها مناطقي مثلا أو حزبي، هل التمتم رؤية لمحاولة خلط هذه القوات بقوات أخرى مثلا ويعني التوزيع، ولا احتفظت بالقوات هذه بقوامها وربما الطابع هذا اللي بعضها فيها طابع مناطقي حزبي مركز نفوذ؟ كيف رؤيتكم الموضوع الدمج؟
1: أولا السؤال فعلا في غاية من الأهمية، والإجابة لابد ما تكون في غاية من الصدق والوضوح.
0: جميل.
1: يعني الذي يقول لك والله عن
0: الأمور وردية،
1: يعني وردية ولا عن عمل، لا، يعني الناس الجميع حتى احنا حتى القيادة العليا بتحافظ على هذه المكونات في تجمعها الموجود الحالي المتماسك، تجمع متماسك بالتنسيق مع بعضها البعض. التنسيق موجود كما ذكرت لك في معنا غرفة هيئة عمليات مشتركة، وعندنا يعني قيادة عليا اللجنة العسكرية، بتتم الأمور موحدة في الأهداف والاتجاهات. لكن موضوع الدمج، إنك تدمج وحدة معينة من جميع أبناء الجمهورية، فيها صعوبة لأنها تحتاج إلى وقت، وليس وقت فقط، بيتخللها أمور أخرى تدريبية مثلا، يعني تعمل مثلا تكون لواء ولا تكون يعني دمج ولا منطقة عسكرية، تحتاج تجمع من هنا ومن هنا ومن هنا في مكان تدريبي تدرسهم وتعيد لهم يعني الـ الـ الـ الأنشطة التخصصية أقل حاجة لا يقل عن 6 حتى يتم الانسجام والتعرف على بعضهم البعض وتوحيد المهام، وهذا يعني بيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى إمكانية في جانب التدريب. لكن الآن الوحدات هذه جاهزة متواجدة ومستعدة تشتغل مع بعضها البعض بالتنسيق وبالتنظيم التعاون، وكل واحد محتفظ باسمه، هؤلاء عمالقة، هؤلاء مقام وطنية، هؤلاء درع، هؤلاء ما فيش أي مشكلة، كلهم يمشوا تحت قيادة واحدة وخطة واحدة وهدف واحد.
0: بس يا دكتور اسمح لي، يعني هذه المكونات أيضا هي إلى قبل 3-4 ربما كانت انقسام فيها عالي والاستقطاب حاد، فأنت الآن رصيت هذه المكونات والوحدات جنب بعض غرفة عملية مشتركة، لكن في أي أزمة أو منعطف ربما تعود إلى يعني إذا ما خلطتهاش أو فتت المركز الذي تقوم عليه هذه الوحدة أو هذا التشكيل، يعني بكل صراحة في ألوية مثلا ولاءها مثلا سلفي، ألوية ولاءها انتقالي، ألوية إصلاح، ألوية الساحل الغربي وطارق، فإذا ظلت هذه الألوية بنفس هذه الولاءات فقط أنت جمعتهم جنب بعض، ممكن تشكل أيضا لا زالت خطر. هل في رؤية مثلا أنه يكون نوع من تفتيت المركزية أو تفتيت هذه اللي تقوم عليه هذه الألوية أو الوحدات بشكل يكون فيه الولاء لوزارة الدفاع، للجمهورية اليمنية، للعقيدة العسكرية اللي بنيتوها أنتم؟
1: الحقيقة يعني أنه ما يقال في هذا المجال ليس صحيح 100%، حتى لو وصلوا الناس إلى درجة المواجهة وأنا بذكر لك أحداث المنصرمة.

0: سواء كان في 3 ديسمبر ولا 3 يناير. يعني عندما تم مهاجمة المنطقة الأولى من قبل وحدة عسكرية في الانتقالي وحصل فعلا مواجهة، كان يخرجوا الأسرى ويعالجوا الجرحى بشكل إنساني فوق ما تصور. ما فيش ذاك التعقيد إن هذا انتقالي ولا هذا سلفي ولا هذا صلاحي ولا هذا، لا صحيح المسميات العامة موجودة وكقيادات كمظلات موجودة، لكن في الواقع مجرد ما حصل مثلا من أبناء المنطقة الأولى أسروا ناس بالعشرات وقد يقول بالمئات، وفي ظروف ساعات خرجوا باتصال أو لا زملانا وغذا، بس خلاص يعني أنت المهمة سلمت سلاحكم وخلاص أنت الموضوع. تكرر نفس المشهد للمنتصر في يناير في في في في ديسمبر 25 أصبح أسير أو جريح في يناير، وحصل نفس الموقف. يعني تم تجميعهم وتشريحهم وإعطاهم حتى مصاريف، وبالتالي ما أثرت هذه. تلقى الناس الآن ناسين الموضوع تماما. هل أحد يذكرك إن بمشكلة في سيئون ولا في المكلا ولا بين انتقالي ولا بين غير انتقالي؟ ولا شيء، بالعكس يعني الناس التقوا ولجان مشتركة وعمل مشترك والآن في وحدات مشتركة ولا في أي شيء. أحداث حصلت انتهت، يعني أو نقول إيش نقول، زالت بزوال المؤثر الأساسي انتهى خلاص على طول، يعني زالت هذا المسميات. وبالتالي ما فيش ذاك نقول هذه المسميات لا تتجاوز العقيدة العسكرية والعقيدة الوطنية.
1: بس عندكم هدف أنه تفتتوا هذه الولاءات اللي هي ما قبل الوطنية، تفتتوها لصالح العقيدة العسكرية؟
0: وفي الأخير مش قضية هدف. في الأخير ما بيكون جيش إلا قيادة واحدة ووزارة دفاع واحدة، وكل الناس موافقين على هذا الكلام بما فيها هؤلاء قادة المكونة، كل الناس معترفين بوزارة الدفاع. لكن من حيث تنفيذ المهام، الآن الكل بينفذ مهام بطريقته الخاصة، لأنه في أشياء أساسية ما توحدت. عندما تتوحد هذه الأشياء الأساسية هي التي بتوحد المنظر والشكل العام. يعني نقول مثلا الآن توحدت القيادة العليا وتوحدت التحركات والبلاغات والتنسيقات موجودة، لكن ما توحدت اللوجستية، ما توحدت الرواتب، ما توحدت الإدارة.
1: جايين للرواتب يا دكتور.
0: أقصد هي سبب رئيسي. عندما تتوحد هذه كل الناس يتبعوا الجهة الذي، لأنه عادة الجيش مبني على نظام، النظام ركنيه الأساسي وركنيه الأساسي الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات، الذي يعطي الحقوق هو الذي يأمر ويشرف على تنفيذ الواجبات.
1: نعم.
0: فعندما تكون أنت كوزير دفاع أو وزير دفاع لا تعطي المكون سين أي شيء ولا حتى شرب ماء، فإذا بينك أنت التعاون وتنفيذ مهام معينة فبارك الله في الجميع، يعني عبارة عن مودة واحترام وأهداف عام الجامعة، الوطن، العقيدة، القضية، العدائيات تجي معهم. أما كإلزام وملزم أنه ينفذ لك وأنت لا تعطي الشيء ولا مع أي شيء من حقوق عبرك، فهذا أيضا شيء أساسي ما يحتاج حتى الحديث فيها.
1: أيضا العقيدة القتالية مهمة قبل تنفيذ المهام. موضوع العقيدة القتالية، الآن مثلا العسكري اللي في المهرة، هل عقيدته العسكرية الآن زي العسكري اللي في مارب أو في شبوة وفي المخا أو في الضالع مثلا؟
0: نجي نتكلم على العقيدة العسكرية، العقيدة القتالية هي مرتبطة ارتباط كامل بالعقيدة الوطنية، وإذا دخلنا فيها من ناحية تخصصية العقيدة الوطنية هي أشمل، هي الولاء، الانتماء للوطن. ففي العقيدة الوطنية ما أحد يزايد على أحد إن هذا وطني أكثر من هذا، سواء كان اللي في المهرة، اللي في حضرموت، اللي في مارب، اللي في عدن، اللي في الساحل، بل يعني لو نقول نشيد حتى باليمنيين اللي تحت سيطرة الحوثي. يعني في العقيدة الوطنية ما وطن وطن، حب الانتماء لهذا الوطن، هذه عقيدة. لكن عندما نتكلم على العقيدة العسكرية والعقيدة القتالية هي المذهب والطريقة والأسلوب الذي تستخدم القوة هذه لتحقيق أهداف معينة. قد يتفاوت بين مكون آخر من الناحية القتالية أو العقيدة القتالية والعقيدة العسكرية، إن الإنسان الذي له ارتباط وجداني بفكر معينة قد ينفذ الأمر العسكري بطريقته الخاصة. يأتي الأمر العسكري من القائد أو من الوزير، ثم يضعه في ميزان الرابط الوجداني المقتنع به كمذهب، سواء كان ديني ولا فإن يتناسب معه مشه، يقول لك خلاص أوامر القيادة العليا، وإن ما تناسبش يظل يتململ. غير العسكري المهني الذي متربي على القيادة والطاعة وتنفيذ الأمر، سواء كان صح ولا خطأ يتحمله مصدر الأمر أو القائد الذي وجه له. هنا يختلف. فهذه العقيدة القتالية والعقيدة العسكرية التي موجودة حاليا تتفاوت من من من من من مكون لآخر، ولكن أنا أؤكد لك وأبصم بالعشر على أنه نقاط معينة في العقيدة العسكرية أو العقيدة القتالية الناس مجمعين عليها، وهي أن الحوثي عدو الجميع، استعادت الدولة مهمة الجميع، بنى جيش وطني ووزارة دفاع مركزية هدف الجميع. إنما الظروف هي الذي جعلت الناس الآن يستخدموا المكهونات والمسميات بالطريقة الموجودة حاليا.
1: لما تكلمت على نظام البصمة والبصمة المركزية والراتب وكذا، معروف كان طوال السنوات الخمس أو العشر الماضية موضوع الرواتب هذا موضوع يعني قصة، اللي في عدن يستلموا بشكل غير الذي في تعز، غير اللي في مارب، غير اللي في حضرموت. فهل في رؤية الآن أو برنامج عملي حقيقي بدأت بتنفيذه يتعلق بتوحيد الرواتب وتوحيد عملة الرواتب حتى؟
0: هذا الموضوع مرتبط ارتباط كامل أو كلي باللجنة العسكرية العليا اللي هم أعضاء في مجلس القيادة وقادة المكونات، قادة وقادة مشتركة، الحكومة، القادة كلهم تحت قيادة القائد العالي للقوات المسلحة.
1: فين وصلتوا يعني؟
0: الرؤية موجودة، بس متى يتم تطبيقها قريبا أو بعيدا الله أعلم. لكن الحكومة الآن تسعى إلى ثلاث نقاط رئيسية: تسعى إلى الإصلاحات الإدارية وفقا للتوصيف الوظيفي والهيكل التنظيمي لمؤسسة الدولة، وتسعى إلى العمل المؤسسي، ما في أحد يتجاوز أحد ولا في أحد يهمش أحد، وتسعى إلى الحوكمة الإلكترونية في كل مجالات بما فيها إصلاح لإيرادات الدولة. وقد بدأت الشهر الماضي بعض القرارات القوية مثل موضوع الدولار الجمركي وتحسين الدخل والإيرادات للدولة، وهذا إن شاء الله يحتاج إلى شهور يعني ما، لكن هو توجه الدولة قد ربما يكون في شهر مرتبة شهر يوليو أو شهر أغسطس بيتم التنفيذ إن شاء الله. لكن في الأخير أنا كجانب عسكري أقول لك أنه مرتبط ارتباط كامل باللجنة العسكرية العليا.
1: في قوات ووحدات كانت تستلم بالريال السعودي 1000 سعودي هذه. في قوات كانت تستلم 70,000 أو 60,000 ريال يمني. اللي هو أقل من هذا المبلغ بكثير، ربما 10-15% منه. يعني مش معقول هذا الملف ما يكونش أولوية أمامكم يعني، وأمام اللجنة الذي حد يعني توحد الجيش وتوحد العقيدة القتالية ونظام بصمة ولازم يبصم 20 يوم. هذا الجندي اللي بيبصم 20 يوم أكيد له زي ما قلت استحقاق وحقوق يعني. هذا الجندي الشيء نعرف كم هيستلم نهاية الشهر يعني، أو كيف يكون نظام الرواتب معاه يعني.
0: هنا في مفهوم خاطئ عند الجميع ويروج له بطريقة خاطئة أيضا، أنه في ناس بيستلموا بريال السعودي وناس ما بيستلموش. أستطيع أقول لك أنه كل الناس بيستلموا بريال السعودي كل الناس بيستلموا بريال السعودي وبيستلموا بالريال اليمني.
1: كيف يعني؟
0: لكن عدم الانتظام وعدم توحيد الأسلوب والطريقة والتوقيت هو الذي يخلي الناس يتذمر أنه هؤلاء مميزين على هؤلاء، ولا يعني نقول قد ربما في محورين أو محور بالضبط محور واحد، يمكن محور تعز يمكن هو الوحيد الذي ما يستلمش بالريال السعودي.
1: أيوه.
0: فقط، لكن مأرب تستلم.
1: أيوه.
0: بس تسمى في مأرب إكرامية. عندك سمعت عن الإكرامية؟
1: نعم.
0: الإكرامية إيش هي؟
1: منتظمة.
0: هو أنا أقول لك كذا، الأسلوب في الانتظام في التوقيت في الرقم في الكذا يحصل له يعني لخبطة، نتيجة أن الإدارة ما هي واحدة. هذا يصرف في يوم 28 وهذا يصرف في الشهر الثاني وهذا يصرف في الشهر الرابع وهذا يصرف كذا فقط. لكن طيب. في الأخير كلهم يستلموا بالريال السعودي ما عدا محور تعز.
1: وليش طيب محور تعز ما
0: يستلم؟ أيوة، ليش محور تعز؟ محور تعز يا أخي عندما دخلت فيها الخلافات السياسية هو عسكريا يتبع المنطقة الرابعة.
1: تمام.
0: وجغرافيا يتبع المحافظات الشمالية. فعندما تم الاعتماد أو اعتماد المبلغ السعودي للقوة اللي موجودة في عدن، كان يعتبروا أنه هو هذا تابع للمحافظات الشمالية، أعطوا يعني الرواتب بالريال السعودي عن طريق الإمارات سواء كان في الانتقالي أو في العمالقة لأبناء المنتسبين للمحافظات الجنوبية. طبعا تعز ما دخلت ضمن الحسبة كمحافظة جنوبية، ورغم أني من المنطقة الرابعة، لأن ما جاءت هذه المبالغ باسم المنطقة الرابعة، لا جاءت باسم الانتقالي أو باسم العمالقة الذي هم من منتسبي المحافظات الجنوبية. تمام. عندما اعتمدت الإكرامية للقوة العسكرية الموجودة في مأرب، اعتمدت كمناطق عسكرية. تعز لم تنتمي إلى المناطق العسكرية الموجودة في مأرب،
1: مفصولة تماما كانت تعز عن المنطقة الرابعة إداريا.
0: لا مش مفصولة، أنا أتكلم أنه أخذت الإعطاء الريال السعودي أو المكافأة السعودية في المنطقة الرابعة في عدن أخذت نفس مناطقي، وأخذت في مأرب نفس عسكري. إن تعز لا ينتمي إلى المنطقة العسكرية التي موجودة في مأرب، لأن في مأرب المنطقة العسكرية الثالثة والسابعة والسادسة. تعز لا يحسب على هذه المناطق، هو محسب على المنطقة الرابعة. في المنطقة الرابعة حسب أنه ليس من أبناء المحافظة الجنوبية.
1: طيب
0: أقصد لك عشان نكون واضحين.
1: نكون
0: واضحين. أيوة. أما بشكل عام الناس بيستلموا السعودية، اللهم أنه في مناطق أو مكونات يستلموا من 500 ومناطق يستلموا من 1000 ومناطق يستلموا أكثر ومناطق يستلموا أقل. في مأرب استقر خلال الأربع سنوات هذا الأخيرة إن الفرد يستلم 400 ريال سعودي والضابط يستلم 600 ريال سعودي. قد تكون مش منتظمة شهريا، لكن كل 4-5 شهور تجي مرة واحدة.
1: طيب ما يفترضش انه هذا الموضوع اولا يفترض انه الجندي يستلم بالعملة الوطنية، يعني لو جينا الموضوع السيادة والكذا، الا يفترض انه هذا الموضوع يعالج، انه الجندي والضابط يستلم بالريال اليمني وعادي يرفع الراتب بما يوازي 1000 سعودي؟ ايوه، بس يفترض انه بالريال اليمني، يفترض ايضا انه موحد ومنتظم. يعني هل في عندكم نية لإصلاح هذا الملف يعني أو تثبيته؟
0: أولا من حيث المبدأ، هذا المبلغ السعودي قليل أو كثير، منتظم أو غير منتظم، لا يمثل راتب.
1: إيش يمثل؟
0: يمثل مبلغ مهمة، وبالتالي ليس بالضرورة يتقيد أن يكون بالعملة الوطنية. حتى لا ندخل بعدها في في في في تأويلات سياسية، سيادة وما سيادة، لا، هو عبارة عن مبلغ إيش؟ مهمة.
1: بس هو الراتب الوحيد يعني للجندي؟
0: لا، مش هو الوحيد، ما في مكون من المكونات إلا ويستلم بالراتب اليمني.
1: كم؟
0: حسب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوضع اللي أقره في وقته. الجندي يستلم 60,000، ثم يتسلسل ويختلف حسب الرتب حتى يصل إلى رتبة اللواء يستلم 200,000، كل واحد حسب رتبته. وكل الناس، ألف العمالقة بيستلموا، ألف المقاومة الوطنية بيستلموا، الذي في الدرع بيستلموا، كل من هو منتسب إلى الجيش الوطني يعني بيستلم. دي صعد أقول أنه يعني معقول أنه بناس بيستلموا باليمني وبالسعودي؟ أيوة، بيستلموا باليمني والسعودي. موجودين في العمالقة؟ أيوة، موجودين في العمالقة. موجودين في مارب؟ موجودين في مارب.
1: اللي باليمني عن طريق وزارة الدفاع، واللي بالسعودية أيوة عن طريق المملكة.
0: بالضبط بالضبط، الذي باليمني عن طريق وزارة الدفاع، يعني وزارة الدولة أو الحكومة تسلم للجيش كامل لعدد 440,000.
1: أيوة
0: هكذا بالعدد، 440,000 تسلم لهم.
1: منتظم
0: منتظم منتظم، خاصة الأربع سنوات الأخيرة من بعد مجيء مجلس القيادة، يعني 22 23 24 25، منتظم منتظم، حتى لو تأخر شهر شهرين، لكن في الأخير منتظم، ما في شهر يعني لم يصرف من الحكومة.
1: والسعودي هذه عبارة كأني زي الإكرامية أو تنفيذ،
0: حتى اسمها إكرامية، إكرامية، بس المسمى الحقيقي له هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مبلغ مهمة
1: تصرف عبركم أيضا؟
0: لا، عشان نكون صادقين، لا أشرف عني، يعني الإكرامية تصرف بنظر لجنة معينة في مارب، أما بالنسبة للمكونات الأخرى فتصرف كل واحد حسب مكونه. اللي في العمالقة تصرف عن طريق العمالقة، اللي كان في الانتقالي عن طريق الانتقالي، اللي في الساحل عن طريق الساحل.
1: الآن معكم رؤية لإصلاح هذا
0: الآن رؤية إن شاء الله موجود ومطروحة نظريا، سيتم مناقشتها في اللجنة العليا، اللجنة العسكرية العليا، وسيتم إقرارها أو إلغائها أو توحيدها أو تعديلها من القيادة العليا إن شاء الله.
1: طيب، ومحور تعز علشان بس
0: خلاص كده شامل الكل،
1: هي
0: يدخل في نفس يدخل في نفس الرؤية، يعني سواء كان عطوا الناس بالسعودي بياخذ بالسعودي، لم يعطوا خلاص كده على الناس كلهم.
1: الآن ما هو الوضع، توصيفك للوضع الحالي خلال 4 أشهر هذه، كيف قيمتم الوضع، الجبهات، الجاهزية القتالية، تمركز الوحدات العسكرية في مناطق التماس مثلا مع الحوثيين، كيف هو الوضع؟
0: الوضع بشكل عام، عندما تمت الهدنة في 22 إلى الآن، إحنا في وضع لا سلم ولا حرب، يعني في

0: ملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: سيعود إلى رشته. بدأت المفاوضات العسكرية والسياسية تمشي، لكن في الأخير العلاج الكي، إذا ما نفعت شوه فالعلاج الكي، ويكون كل شيء في وقت جميل.
2: أبرز الجبهات الجاهزة للخوض معركة أي شيء يا دكتور؟
1: أستطيع أقول كلها. نعم كلها جاهزة.
2: طيب في إيش أبرز أوجه القصور في الجاهزية العسكرية حاليا؟
1: قد يكون السؤال غير موفق أنه من حيث هو قد يكون السؤال طبيعي، لكن لن يجد إجابة صريحة. ليش؟ لأنه هو إحنا لا نعتمد على أشياء يعني بحد بعينها، قد أحيانا نعتمد إحنا على المقاتل الذي يجلس أو يتأخر راتبه أحيانا شهور، وأنت عارف، ويصبر ويناظر ويضحي ولا يبالي بشيء. فمعنوية الرجل هذا في الحد الأمامي هي في حد ذاته محل يعني احترام وتقدير، بل محل فخر ومحل فقه إن إحنا بننتصر إن شاء الله.
2: أين تقف الوزارة الآن في موضوع التدريب والتسليح؟ هل لا زال في برامج تدريب عسكرية، ولا فقط الآن أنتم مشغولين كليا في موضوع الدمج والترتيب الداخلي؟
1: التدريب يمشي في مختلف المستويات، مستمر في التدريب العالي والمتوسط والأدنى، يبدأ بالمهارات القتالية والتخصصية على مستوى الأفراد، وينتهي بالأكاديمية العسكرية العليا، فهو مستمر. قد يكون أحيانا يحصل ضغط والدورة الذي محتاجة إلى سنة تعقدتها في 8 شهور أو 6 شهور، لكن التدريب مستمر، والمتابع وضع الجيش يعني بيلمس ذلك بوضوح، سواء كان من المهنية الذي هي وصلت إلى مستوى طيب وهذا نتائج التدريب، أو حتى على مستوى المظهر العام. عندنا أكاديمية عسكرية مكونة من عدة كليات، الدفاع الوطني، الحرب، الجد والأركان.
2: كليات هذه الآن فاعلة يا دكتور؟
1: أي فاعلة شغلة، كانت متأخر كلية الحرب العليا، بنفتتحها إن شاء الله في شهر 8. كلية الجد والأركان شغلة، كلية العسكرية شغلة، كلية حربية، كلية الطيران الدفاع الجوي.
2: أين مقرها هذه الكليات؟
1: كلية حربية في عدن.
2: أيوة.
1: كلية الطيران الدفاع الجوي في مأرب.
2: أيوة.
1: يعني تخرجوا منها بالمئات من خيرة شباب اليمن، لها نفس ما تغير شيء، نفس البعد الوطني من جميع أبناء المحافظات، من جميع أبناء المكونات، ما في أي بشروط معينة للناس كلهم.
2: الآن الجيش اليمني يحتاج مثلا كاسحات ألغام، يحتاج طائرات أباتشي، يحتاج سلاح جوي، هل أنتم الآن قادرين أن أنتم تشتروا مثلا من دول تسليحية زي الصين، زي روسيا، تركيا، أوروبا؟ هل في توجه لهذا الشيء؟
1: هذه الأشياء قد يكون موجودة وقد تكون جزء منها في الخطط القادمة، ولكن ليس بالضرورة أن تعلن. يعني ما هو الآن اللي بيوقف الحوثي عند حده وهو يملك عدد كبير من الطائرات المسيرة؟ نفس الكلام، الطير المسير موجود مع الجيش أو مع وزارة الدفاع.
2: أيوة.
1: وفي جميع الجبهات
2: تصنيع
1: موجود
2: محلي،
1: السن فيما هو محلي وفيما هو يعني مشترى.
2: أيوة.
1: وبالتالي الأمور ماشية على قدم النسب.
2: يعني صفقات التسليح سرية؟
1: هي أصلا تكون سرية، لكن إحنا مجبرين أن تكون سرية وهي سرية.
2: ما في الجيوش بشكل عام أحيانا تستورد يعني طائرات كذا بشكل عالمي؟
1: لا، يعني هو ليس بالضرورة يعني على أي دولة أنها تعلن ماذا تملك من السلاح، لكنها بتمشي بتتسلح وفق القواعد ومعينة دولية وقوانين دولية، لكن ليس الظاهرة للإعلام الداخلي أو الخارجي كإعلام، لكن بالنسبة للنوافذ القانونية هي ملتزمة بها وتمشي عبر شركات، والشركات هذه مصرح لها من جهات دولية ومرتبة ومسجل وبدقة حتى رقم القطعة السلاح موجود.
2: ما فيش معوقات قانونية أو دولية مثلا بحكم أنه اليمن كانت تحت البند السابع
1: ولا في أي معوقات؟ الأمر طبيعي جدا، وكم ما عندك من قدر وإمكانية مادية تشتري الشيء الذي بل يعني ايش باسم زرد حتى المكونات الاخرى الذي كانت يعني تحت يعني نقول خارجة عن قيادة وزارة الدفاع كان يتم شراء لها باسم وزارة الدفاع. يعني تم شراء قوة العمالقة، قوة الساحل، قوة كثيرة باسم وزارة الدفاع ووزارة الدفاع، فالمر الطبيعية ويتم، بس قد ما يكون ذاك الرقم الذي في الوضع كدولة مستقرة، لكن الشراء موجود وحسب الاحتياجات.
2: على مستوى الإصلاح الإداري داخل الوزارة يا دكتور، هل منذ وصولك للوزارة قبل 4 أشهر يعني كان عندك خطة لإصلاح إداري هيكلي داخل الوزارة، تغييرات، تحديثات، تمكين كفاءات مثلا؟
1: الهيكلة هي تمشي على خطط بالتدرج، فتم تبديل عدد من قادة المناطق وقادة المحاور.
2: بناء على الكفاءة ولا الولاية دكتور؟
1: الكفاءة هي درجة أولى، لكن معنا معايير أخرى.
2: زي إيش؟
1: وهي معايير التوازن المناطقي والسياسي إن صح التعبير. أيه. بما يخدم، لكن في الأخير بيتم الاختيار للناس الذي هم محل إجماع.
2: أيوة.
1: يعني مثلا حمدي شوقي هو منتسب العمالقة، جغرافيا منتسب للصبيحة، لكن هو محل إجماع لجميع أبناء اليمن بشكل عام وأبناء المنطقة الرابعة الجغرافية الرابعة المنطقة الجنوبية بشكل خاص، يعني مجمعين عليه أصحاب أبين، أصحاب الضالة، أصحاب لحج، أصحاب عدن، أصحاب شبوه، مجمعين عليه أنه الرجل المناسب في المنطقة الرابعة. أصحاب تعز وهم يتبعون المنطقة الرابعة مجمعين عليه أنه حمدي شكري هو الرجل المناسب لقيادة المنطقة.
2: ماذا على المناطق الثانية يا دكتور؟
1: نفس الكلام في المنطقة الثانية، يعني مثلا المنطقة الأولى تم تعيين قائد درع الوطن قائد المنطقة، بتم الدمج قد تقول بصورة غير معلنة، يعني مثلا قائد المنطقة الرابعة من العمالقة وهو قائد المنطقة اللي هي جزء أساسي من وزارة الدفاع بالمثل المنطقة الأولى. فالتغيير والدمج ماشي في وقت واحد متزامن بأمور طيبة وسلسة. تغييرات على مستوى في مساعد وزير الدفاع، على مستوى مدراء دوائر، على مستوى رؤساء هيئات، يعني بين كل حين وآخر بنعمل يعني مجموعة كذا من القرارات.
2: عندك فريق فني يا دكتور، يعني مستشارين مثلا تستعين بهم بشكل فعال وعاجل يعني، ولا وحدك؟
1: لا في فريق معي أكثر من 18 مستشار، يعني
2: فعالين
1: أو ما نقولش الكل فعالين لكن معظمهم شغالين، إضافة إلى أنفسهم القيادة الموجودة في مناصبهم. يعني مثلا أنا عندما أريد أغير مدير دائرة أبحث كثير وأخذ برأي رئيس الهيئة ورأي رئيس الأركان بالدرجة الأولى.
2: أيوة.
1: ويعملوا أكثر من خيار ثم نتخذ القرار، وما نتخذ القرار حتى نرفع هذه الخيارات إلى فخامة الرئيس، وفخامة الرئيس هو من يتخذ القرار. لكن عجلة التغيير قائمة وبهذه المعايير، معايير الكفاءة، التوصيف الوظيفي، التوازنات السياسية والاجتماعية.
2: طيب زرت كل المناطق يا دكتور خلال فترة هذه 4 أشهر؟
1: لا، زرت البعض منها، زرت كمناطق عسكرية زرتها.
2: نعم.
1: كمناطق عسكرية زرتها ما عدا الخامسة الذي في ميدي ما زرتها. ولا كل المناطق العسكرية زرتها
2: والمحاور. طيب
1: وهي جزء فيها المحاور، لكن في محاور جزء من المناطق لم أزورها، يعني مثلا تعز الضالع هذا جزء من محاور جزء من المنطقة الرابعة،
2: بس قصدي
1: ما زرتها.
2: ليش؟
1: لم يسعفنا الوقت من ناحية، ومن ناحية بتكون الزيارة يعني مخططة لشيء نعمله في الواقع، حتى ما تكون الزيارة هكذا عبثية أو تكون الزيارة ما لها يعني جدوى. ما قد اكتمل مثلا زيارة سقطرة المهرة، لكن هذه من ضمن برامجنا القادمة إن شاء الله.
2: ربما بالذات سقطرة زيارتها قد تكون مهمة رمزيا يا دكتور، يعني
1: مش رمزية فقط، كون زيارتها ضرورة واجب واجب يعني إيش أقول قانوني واجب رسمي، لأنها محور من محاور المنطقة الثانية.
2: أيوة
1: إحنا زرنا قلت المنطقة الثانية اللي هي المكلا وسيئون وسقطرة، هي جزء من المنطقة الثانية.
2: في الجانب أيضا الإداري، هل عندكم موازنة كافية لتنفيذ خططكم ومشاريعكم؟ يعني أقصد موازنتكم تأتي عبر المالية وكذا، أموركم ما فيش مشاكل في هذا الجانب؟
1: عندنا موازنة من وزارة المالية وفقا لما تم رفعه في الموازنة العامة للدولة، وفقا للإمكانيات العامة والظروف المحيطة بالحكومة.
2: الحكومة ما رفعت موازنة لحد الآن؟
1: رفعت موازنة لكنها ليست الموازنة الذي تغطي جميع الأبواب،
2: وبناء عليه
1: وبالتالي احنا نقدر ظروف بلادنا ونصرف نتحدث ونطالب ونصرف في حدود الإمكانيات المتاحة. يعني احنا نمشي أمورنا في الحد الأدنى.
2: إلى أي مدى تعتمدوا على الدعم الخارجي يا دكتور؟ أو دعم المملكة العربية السعودية تحديدا؟
1: في بعض المحاور نعتمد عليها اعتماد شبه كامل، خاصة المحاور الموجودة على الحدود الشمالية للجمهورية اليمنية، يعني شبه كامل على الأخوة الأشقاء. بقية المحاور فيها ما هو معتمدين عليهم بنسبة معينة، ومنها ما هو يعني معتمد على الحكومة اليمنية كذلك اعتماد كامل.
2: في دعم قوي سخي، تسليح لوجستي كذا،
1: أمور طيبة، يعني ما طلبنا شيء، هي حتى مطالبتنا هي معقولة ومتواضعة، لكن ما طلبنا شيء إلا تم توفيره، يعني لأنه في الأخير يعني إيش نقول، يعني لا لا لا لا, لا, لا نثقل على أهل الكرم، يعني كنتم كرماء فلا نزيد المطالبات، لكن ما تم طلبه للضرورة بيتم توفيره.
2: وعشان ما نثقلش، هل فكرتوا بتوسيع جهات الدعم مثلا تتجهوا لقوى دولية؟
1: الجهات الدولية أظن وفقا للقانون مفوضة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
2: وفق إيش من قانون يا دكتور؟
1: اللجنة الرباعية الذي هي مسؤولة عن الملف اليمني، سواء كانت من السابق بريطانيا وأمريكا والإمارات السعودية كمجتمع دولي وإقليمي، لكن في هذا المجتمعات بتمشي على قوانين، ما معقول كل واحد يقدم دعم الراسه ولا يتدخل، يعني معروف هذا، يعني اليمن هو أمن قومي سعودي، ما حد يقدر يقدم أي تعاون ولا يقدم أي مساعدة ولا يقدم كذا إلا بالتوافق والتفاهم والتخطيط والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
2: طيب بالتوافق، يعني عادي ولو بالتوافق مثلا، ليش ما تتجهوا لقوى أيضا منسقة مع السعودية وتأخذوا منهم دعم أو تسليح أو كذا؟ يعني عبر التاريخ الجيش اليمني أيضا كان يأخذ دعم من روسيا، من مصر، من الصين.
1: أنا أظن أنه لحد الآن ما وصلنا إلى الحد الذي نحتاج. يعني ممكن نكتفي بالجملة الأولى أنه كلما طلبنا شيء أو احتجنا شيء توفر، ما فيش أي شيء يجعلنا نحن نتجاوز الطلب إلى اتجاهات أخرى.
2: يعني وضع الجيش والإمكانيات أمور طيبة؟
1: طيبة في الحد المقبول، ما فيش يعني.
2: طيب لو سألتك يا دكتور بعد 5 سنوات فين ترى وضع المؤسسة العسكرية؟
1: إن شاء الله بعد سنة ليس 5، يعني كان يكون وضع المؤسسة العسكرية وضع طيب وطني مستقر، وخاصة عندما يتوحد القرار العسكري داخل صنعاء.
2: توقع قريب يا دكتور؟
1: بإذن الله كل شيء. يعني ما نشأ ناشط سياسي ولا محل سياسي، ولا حتى أنني أتنبأ ولا أحل ولا أذكر مؤشرات ولا لا أذكر، هذه أمور تظل في طي السرية أو في طي محدود. يعني ما
2: نسيت ما أسألك موضوع الجرحى، هل في عندكم معالجات جدية وحقيقية؟ يعني أنا قبل أمس قابلت واحد من الجرحى هنا في عدن وقال لي دخل رجلي صاروخ بالمخا ووضع مزري في يعني نوع من التخلي أو بالأصح التخلي تام من قبل قيادة الجيش، وقس على ذلك في مارب وتعز وعدن. فهل عندكم نية إيلاء هذا الملف اهتمام خاص والتسريع في إنجازه وترتيبه؟
1: هذا الملف شائك وهو ملف حقيقي، وهذه شريحة تستحق منا كل الاحترام والتقدير والاهتمام، ليس فضلا منا بل واجب علينا عسكريين وغير عسكريين، مسؤولين وغير مسؤولين. لكن الموضوع فيه مبالغة.
2: خلينا مبالغة يا دكتور، خلينا في الصدق، اعتبر انه 30% 40% مبالغة، 60% الباقي يعني اين دوركم في انجاز هذا الملف؟ يعني عاملين لجنة مثلا؟ عاملين
1: عندنا لجنة طبية، لجنة عسكرية طبية، حتى اللجنة العسكرية الطبية هذه تحتها اللجنة الطبية الفنية من جميع التخصصات، هي اللي تقرر بسفر فلان إلى الخارج أو لا يسافر. لكن الناس عندهم يعني هوس في السفر للخارج. أيضا في يحصل أنه بعض الحالات الخارجة عن يعني يحصل له فلان دعم من جهة معينة ولا من قبيلته ولا من جهة سياسية ولا من تاجر وكذا، وسار الخارج وقالها وهو عنده جرح بسيط، فيشفع على شعلة في أصفف الآخرين أنه شوفوا، يعني بل مش شعلة بس يعمل ثورة، أنه شوفوا فلان هذا سفروه وهو جرح بسيط، بينما فلان وفلان وفلان وفلان وحسب لك العشرات جروحهم أعمق وأشد ولم يسافروا. لكن هؤلاء الذي ما سافروش لم تقر اللجنة الطبية سفرهم. وأقول لك عشان أكون صادق معك، في ناس أقرت اللجنة الطبية واللجنة الفنية إنهم يسافروا، لكن ظروف البلاد وظروف وإمكانيات لا تسمح بالسفر، فتم تأجيله وترحيله وهكذا. فلا يعني لا هي سوداء 100% ولا هي يعني انه بياخذوا حقوقهم كامله، لا في قصور.

0: في قصور وقصور غير مقصود.
1: ما يهم الجريح انه يكون مقصود او غير مقصود يا دكتور، اللي يهمه انه هل في نيه لاصلاح الملف هذا ولا.
0: انا متفق معاك انه صاحب الحاجه اعمى لا يهمه الا قضاء حاجته.
1: نعم،
0: واحيانا هو ناسي ان البلد في حرب ولا ناسي كذا، اضافه الى انه اذا زد لمس بعض المخالفات ولا بعض الفساد ولا بعض مظاهر العبث يمين ولا شمال، يقول لك يعني هذا كان باب اولى انها توظف لجرحى.
1: صحيح،
0: هذا الكلام انا متفق معاك، وهذا واقع. احنا مش عايشين في بيوت زجاجيه ولا احنا يعني جايين من المريخ ولا من خارج البيئه، هذا موجود موجود. بل يمكن انت عندما تكون مسؤول ودشتي دقع نظامي وقانوني وتكون حريص على المال العام، اقرب الناس يتهمك انك بخيل، انك يعني جلده. تسمع كلمه جلده في اليمن؟ يقولوا جلده.
1: ايوه،
0: اقرب الناس يقول لك يا رجل هذا ما ينفع، شي فلان ذاك اللي ياكل وياكل، يعني معنى انه بيشيدوا بالفاسد، يشيدوا بالعابث الذي بياكل وياكل، الذي قلمه يرعف واصل يشخط، الذي كذا. هذا وقعنا اليمني هكذا.
1: ايوه.
0: وبالتالي
1: مشكلة في الثقافة أيضا.
0: أيوة. يعني التأدية ثقافة، لكن إحنا ما بيهمنا هذه الأمور، يهمنا أن تمشي صح، تحافظ على المال العام قدر الإستطاعة، تعمل العمل المؤسسي. يعني مثلا الآن إحنا كان معنا تأمين صحي يخصم جزء منه، جزء يدعم وجزء يخصم من مرتبات الناس، بيكون تحت قيادة المسؤولين في وزارة الدفاع لتقديم تحويل المساعدات الطبية للمرضى. ما كل المرضى بيوصلون عند المسؤولين.
1: أيوه.
0: هذا احنا من ضمن الخطوات الذي اتخذناها ووجهنا فيها، الغينا هذا الكلام وحولناها الى الخدمات الطبية، وتصرف الى المستشفيات وفي متناول الجميع، سواء كانت كمية قليلة او كثيرة الجميع يعني يستخدمها.
1: وفي محافظات مختلفة،
0: في كل المستشفيات العسكرية. عندنا المستشفيات العسكرية في حضرموت، في عدن، في مارب، في تعز. نوجهها بازل يعني، لأنها بدأ خط طابع غير عادل. واحد ولا اثنين استطاعوا جو وصلوا لعندك كمسؤول أو وزير أو رئيس أركان تحول لهم مساعدات، وعشرات ما استطاعوا يوصلوا عندك، يحرموا منها.
1: لازم يكون في سيستم ما لهش علاقة باللي يوصل لعندك يعني.
0: أيوة، والتالي عندما أحسن طريقة هو العمل الأساسي يعود هذا المبلغ إلى دائرة الخدمة الطبية عبر المستشفيات، تعطيها علاجات، تعطيها معاينات، تعطيها الاحتياجات التي يخفى المريض، وإذا هو مريض يتوكل على الله على المستشفى مباشرة، ما يحتاج لا وصادة ولا أمر ولا شيء. فهذه يعني من الخطوات اللي استخدمناها في الإجراءة الإدارية التي نقول تميزنا بها.
1: كنت تقول يا دكتور قبل شوية أنه بعد سنة أنت ترى أنه وضع الجيش مختلف، كيف حيكون؟
0: سيسودها نظام القانون، سيسودها الشفافية، سيسودها تسخير الإمكانيات للتدريب والتطور في الأداء. وهذه هي يعني نقول المؤشرات الأولية.
1: رسالتك الأخيرة يا دكتور للجنود والضباط الجيش؟
0: أن يكونوا على ثقة بأن القانون أو النظام والقانون هو الذي ينصف الجميع ويعطي حق الجميع ويحاسب الجميع ويمنح الجميع ويحرم، يعني يعدي جمع حقوقهم ويحرم العابثين الأموال التي ليس لهم حق فيها. وبالتالي لا بد ما يكون جندي للوطن، الجميع ضابط أو عسكري أو فرد، أن يكون جندي للوطن، جندي للدولة. هذه الدولة وهذا الوطن، نقول يعني نقول هذه السلطة وهذا الوطن وهذا الشعب هو الدولة، السلطة والوطن والشعب هو الدولة يقوده النظام والقانون، ليست المذاهب ولا الأحزاب ولا المناطقية ولا العنصرية. فرسالتي لكل جندي ولكل ضابط أن يجند نفسه لحماية الدولة وفق النظام والقانون.
1: ورسالتك لليمنيين كلهم يا دكتور؟
0: رسالتي لليمنيين أنه الرابط الوجداني لكل واحد مننا على هذه الأرض هو الانتماء إلى هذا الوطن، الحرية والعدالة، نبذ العنصرية والحزبية، ورفض ومحاربة الطبقية والاستعلاء. فما أحد عبد الأحد ولا واحد سيد واحد عبد، وهذا يمكن هي جوهر الخلاف بيننا وبين الحوثي.
1: الله يعطيك العافية دكتور، وشكرا لك ونورتنا اليوم وشرفت.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: الآن استراحة الظهيرة

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 وتسعة خمسة تسعة. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

تفوق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي.

الاقتصادي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.